الله تعالى او ملائكه الكويكرا او كريكي ارنا من جينات يغام ان رنا نبولي ريانا ارتنا نبتجيني لا نتلان ان رنا

بدينا انتو تو ما تجدي جدي انا تاوني كما سيان ري الله تعالى لفم فورا يرسي كما